0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرم والدرجة العليا الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا

0: سيدنا محمد شرف الدرجة رب في الدين والدين والحمد رب جعل القيم صلاة
1: استووا استقيموا رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أنك صاف ربتك صاف ربنا ربت سمك كتلي سمو هذه رحمة الله.

لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من نزل وكبر تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.

اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك من أسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلمتك التامة أن تلحظ بعيني نيتك ربانية وتحفظ من حمز من قدك الصمدانية جلالة الملك فهدني مهملي أبرك السربين سلطان هادي حسن الملقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان داني دبانت والنقر برناي دار السلام لانك مهدني يوم همولي ابنك سري بك درجة يسري بك رن انا هجي صالحا انت المرحوم فنيرا فمن شاب فنيرا انا هجي محمد علام اللهم

واستقرارا على ما تحبه وترضى. اللهم اجعل جلالته من اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر برنين دار سلام معمورة بالتقدم والسلام العدل والصلاح والبركة.